0: خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Kamu lagi dengerin Pebe FM. Gor, gor, gor, gor.